سيد لا محمد الناس رب في ليل ونتعب رب جعلنا قيم استو استقم رحمكم الله سو صفوفكم حين تصية الصفوف من إقامة الصلاة نكن صاف ربت كان صاف رب ربت سمك تني سمو هذه رحمة الله صلي لله

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك الشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي منزل وكبر تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

بك ما استطاع وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأوقات وتنفرج به القراب وتقضى به الهوائج وتنال به الرقائم وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمهة ونفاس من عنان كن مالا من لك يا رب العالمين. اللهم

الغافل وشاركنا بدعاء الصالحين. اللهم بك أسبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، إليك النشور. أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الأسباح واجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما بعده.

أنبيائي وأوليائي وصالحين، ونسألك بأسمائك وحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تحفظ بعينيك ربانية وتحفظ بحمز من قدرتك الصمدانية جلالة الملك بهد اليوم همليا برك السلمين سلطان هادي حسن الملقية مع عز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حي عمر لسيف الدين سعد الخير والدين سلطان دني برت ونقر برني دار السلام لن كبهد اليوم همليا برك السلمين درجة استري بيرا عن أهجة صالحة بنت المرحوم بيرا فمن شاف بيرا عن أحج محمد علام